بنت لي اتسانا نكي كي بتلي شيف على ميوزنيت بلول ديفيد جيتا اديك سامات كي راهي مشا بوسي باتشي الا سو بول دوك سينا بات كي بنوك نكي اما شيكو ديفيد جيتا بيستوش يا تسامي بيتي كي كشبيو اوكي يو ماشي كزي كاشا يا زنيم امي تشينا تاما يو باراتو مال كان ريليو ميغ دو توشو زيني توتا نا زني ادفوز لي كوكي اتو اتسازبان الميك سابازاتو كا دو فاير سيمي دالودرا كي راهي بايت ليستوما var parotarol tomikam ma non c'est pas que ça nom ragachoul est-ce que vet kazik chaya zanem kanare la guta samtime fire ich nu goton et kanasta dalta kiva shamin shoban yu asgerivel et que snap et fetol pitekig et je no scuse tu ok a un monta ma corier kazik kuki fuchabe pour faire une chaya neve kuki kanare fire ita radio alien.